0: ዝነዓቕቦ እምኒ ንሱር ስማዕ ዝንኮነ ብዝብል ቃላት ዝገለጾ ንኣምላኽ ንእከይ ናብ ድሕነት ይቕይሮ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮና ስዒቦም እቲ እተነዓቀ ድማ ንዅሉ ነገር ዝድግፍ መሰረት ኮነ፣ በዚ ኸምዚ ኣምላኽ ንታሪኽ ይመርሖ፣ ክንወድቕ እንከሎና እውን ይድግፈና። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ቀጺሎም ናብቲ ምሳሌ ግራት ወይኒ ምልስ ብምባል ነታ ምርጫታትና ከሃንጻ ወይ ከዕንዋ ዝኽእል ቤተ ክርስቲያን ከም ዘመልክት ገለጹ። ስለዚ ኣብ 500 ዓመት ዕርፍቲ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ነቲ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያኑ ዳግም ንምሕዳስ ኣብ ዘቕረቦ ጻውዒት ምላሽ ብምሃብ ኣብ ግራት ወይኒ ጐይታ ብውፅኢታዊ መንገዲ ዝዓየየ ሰራሕተኛ ከም ምንባሩ ዘከሩ። ቅዱስ ፍራንቸስኮ በቲ ተሰቕለ ጐይታ ተደሪኹ ኣብ ክርስቶስ ናይ ገዛ ርእሱ ሕይወት ብምህናጽ ኣብ ድኽነቱን ሓጐሱን ስቓዩን ብምክፋል ሕሉፍ ሓሊፉ እውን ክሳብ ውርደት ብምቕባል ንተልእኹኡ ጀመረ። እቲ ምእንቲ ዅሎም ኣሕዋቱ ዝገብሮ ልባዊ ጸሎትን ልግስን ነቶም ንቤተ ክርስቲያን ንምሕዳስ ከም ሓቀኛ ቅድመ ኹነት ገይሮም ኣብ ተልእኾኡ ተኻፈሉ ኣርኣያ ኰይኑዎም እዩ። ቅዱስ ፍራንቸስኮ ኣብ ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ብዘነበሮ እምነት ንቤተ ክርስቲያን ዳግመ ሕደሳ ክብሉ ድማ መስከሩ። ሎሚ ድሕሪ 8 ዘመን እውን እዚ ናይ ቅዱስ ፍራንቸስኮ መንፈሳዊ ተውህቦ ፍረ የፍሪ ከም ዘሎ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ገሊጾም። እዚ ኣብቲ ዓብዪ ህያውን ማሕበር ፍራንቸስካውያን ከምኡውን ኣብ መንፈሳዊ ውርሽኡን ንሕዝቢ ኣምላኽ ዘወፍዮ ዘሎ ብዙሕ ውህበታቱን ብንጹር ይረአ ኣሎ በሉ። ቤተ ክርስቲያን ዓመተ ኢዮቤልዩ ቅዱስ ፍራንቸስኮ ኣብ እተኽብረሉ ዘላ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ነቶም ምእመናን ምእንቲ ውህበት ሰላም ብጽንዓት ክጽልዩን ኣብ መንጎ ህዝብታት ስኒት ንምህናጽ ልባዊ ወፈያ ክገብሩን ጻውዒት ኣቕሪቦም። ኣብ መደምደምታ ቅዱስ ኣቦና ነዚ ዕዮ እዚ ኣብ ኣማላድነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም ብሕድሪ ብምውፋይ ምስቶም ኣብ መካነ ንግደት ፖምፔይ ኣብ ደብረ ቅድስቲ ድንግል ዘመቁጸርያ ተጋቢኦም ዘለዉ ምእመናን ብመንፈስ ብምሕባር ከዓ ጸሎተ መልኣከ እግዚኣብሔር ኣዕረጉ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ድሕሪ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ኣብ ዘስምዕዎ ቃል ሰላምታን ምሕጽንታን ንምእመናን ጸሎተ መቁጸርያ ክጽልዩ ዳግም ጻውዒት ኣቕረቡ። ብፍላይ ምእንቲ ቅድስቲ መሬትን ምእንቲ ንጹሓት ግዳያት ዓመፃን ንጸልበሉ። በቲ ንቅዱስ ፍራንቸስኮ ዘኣሲዚ እተወፈየ ብዙሕ ተበግሶታት ከም እትሓጐሱ ገለጹ። ብዛዕባ እቲ ድሕሪ 10 ዓመት ምእዋጅ ናይ ፍቕሪ ሃሴት ኣብ ሃገረ ቫቲካን ሲኖዳዊ መመያ ብዛዕባ ስድራ ቤት ክካየድ ምዃኑ ዳግም ኣወጁ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ደድሕሪ እቲ ካብ ሃዋርያዊ መስኮት ቅድስቲ መንበር ዘዕረግዎ ጸሎት መልኣከ እግዚኣብሔር ውግኣት ደው ክብልን ሰላም ክህነጽን ጻውዒት ኣቕረቡ። ከምቲ ኣብ ዝቐረባ እዋን ናብ ሉርድስ ኣብ ዘካየድዎ ምብጻሕ ዝገበርዎ ንዅላቶም ምእመናን ኣብ ዓለም ሰላምን ሓድነትን ምእንቲ ኽሰፍን ጸሎት መቝጸርያ ክጽልዩ ተማሕጸንዎም። ምስቶም ድሮ ነዚ ጻውዒት ምላሽ ብምሃብ ቈልዑን ሕፃናትን ዝገብርዎ ዘለዉ ተበግሶ ክሓብሩ እውን ተማሕጸኑ። እዚ ተበግሶ እዚ ጸሎተ መቝጸርያ ዘዕርጉ 1,000,000 ሕፃናት ዝተሰሜ ኾይኑ በቲ ነተን ኣብ ሽግርን ጸገምን ዝርከባ ኣብያተ ክርስቲያን ዝሓሊ ማሕበር ግብረ ሰናይ እተነቓቕሐ ተበግሶ እዩ። ንዅሎም እቶም ኣብ ብዙሕ ክፋላት ዓለም ኣብዚ ጸሎት ዝሳተፉ ኣወዳትን ኣዋልድን ብምሉእ ልበ የመስግኖም። ህዝብታት ካብ መዓት ኲናት ሓራም እንቲ ኽወፁ ኲላትና ኣብነቶም ንስዓብ። ናብ ኣማላድነት ቅድስቲ ድንግል ማርያም እውን ንጸሊ። ብፍላይ ምእንቲ ቅድስቲ መሬትን ምእንቲ ንጹሓት ግዳያት ዓመፃን ንጸሊ ክብሉ ቅዱስነቶም ጻውዒት ኣቕረቡ። እዚ ተበግሶ ኣብ መጀመርታ ወርሒ ጥቅምቲ ምስ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ስፍራት ኣኽልተ ሃገረ ቫቲካን ተጀሚሩ። ክሳብ ዕለ 7 ጥቅምቲ ኽብረ በዓል ቅድስቲ ድንግል ማርያም ዘመቁጸርያ ድማ ክቕጽል እዩ። እዚ ድማ ኣብ እተፈላለየ ኣህጉራት ዝርከባ ሰበኻታትን ኣብያተ ትምህርትን ማሕበረሰባትን ከምኡውን ስድራ ቤታት ነዚ ፍሉይ ዕላማ ንምውፋይ ዝበቅዕ መዓልቲ ንኽመርጹ የኽእሎም ኣሎ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ብምኽንያት 10 ዓመት ዝኽሪ ሰነድ ናይ ፍቕሪ ሃሴት ማለት ናይታ ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ፍራንቸስኮ ድሕሪ ሲኖዳዊ ጉባኤ ብዛዕባ ስድራ ቤት ዝተኣወጀት ሓዋርያዊ ምዕዳን ኣብ ዝቕጽል ረቡዕ ዕለት 7 ጥቅምቲ ንሓደ ሰሙን ዝቕጽል ኣኼባ ክካየድ ምዃኑ እውን ኣፍሊጦም። ኣብ ናይ ጉባኤ ኣዳራሽ ጳውሎስ ሻድሻይ ምስ መራሕቲ ምብራቃውያን ኣብያተ ክርስቲያንን ኣቦታት መናብር ጉባኤታት ጳጳሳት ኣኼባ ብምክያድ ነዚ ኣብዚ ዘመን እዚ ዘሎ ኩነታት ስድራ ቤት ንምግምጋም ሲኖዳዊ መመያ ክካየድ እዩ። እቲ ኣኼባ ካብ ሓሙሽተ ኣህጉራት ዝመፁ ጳጳሳትን ምርዕዋት መጻምድትን ዘካፍልዎ ምስክርነት ዘጠቓልል ድማ ክኸውን እዩ። ኣብዚ እዋን ዓሚቝ ለውጢ ድምፂ ቤተ ክርስቲያን ንምስማዕ ከምኡውን ነቲ ኣብ ዝሓለፈ ዓሰርተታት ዓመታት ኣብ እተፈላለየ ኩነታት ዘጋጥም ዘሎ ውድቀት ንምምማይን ንምርጫታት መውስቦ ንምሕዳስን ንምድልዳልን መንገድታት ንምርካብ ኣጋጣሚ ክኸፍት እዩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን መበል 14 ነዛ ኣጋጣሚ ከምዚ ዝስዕብ ክብሉ ገሊፆምዎ ይርከቡ። ሎሚ ኣብ መንጎ ስድራ ቤታትን መንሰያት ወለዶታትን ወንጌል ንምስባኽ እንታይ ስጉምትታት ክውሰድ ከም ዘለዎ ንምፍላጥ ናይ ሲኖዳዊ መመያ እዋን ክኸውን እዩ። ነዚ ዕዮ እዚ ኸኣ ብጸሎትኩም ከተሰኒይዎን ልዕሊ ዅሉ ድማ ነቶም ብሓገዝ ኣምላኽ ምልክት ተስፋ ዝኾኑ ዘለውን ንቤተ ክርስቲያንን ንሕብረተሰብን ብዋጋ ዘይሽንሸን መዝገብ ዝኾኑ ስድራ ቤታት ብሕድሪ ኣወፍዮም ኣለኹ በሉ። ብድሕሪ እዚ ቅዱስ ኣቦና ዕለተ ዝኽሪ መበል 800 ዓመት ቅዱስ ፍራንቸስኮ ምዃኑ ብምዝካር ከምቲ ኣበስተምህሮኦም ዘካፈልዎ ምእመናን ዳግም ንቅዱስ ፍራንቸስኮ ከም ኣርኣያ ገይሮም ክስዕብዎ ተማሕጸኑ። በቲ ኣባሲዚ ብተሳትፎ ላዕለዎት ሰበ ስልጣን መንግስቲ ኢጣልያ እተገብረ ሓያሎ ናይ ዝኽሪ ተበግሶታት ከም እትሓጐሱ እውን ገለጹ። ፍሉይ ሰላምታን ከቕርቡ ድማ ነቶም ንመልእኽቲ ሰላም ቅዱስ ፍራንቸስኮ ዘስፍሑ ዘለዉ ኣብ ኣሲዝን ፎሊኖነን ዝርከቡ ኣካየድቲ ራድዮ ኣማቱር እውን ሰላም እብሎም ኣለኹ ብምባል ዛዘሙ። ክቡራትን ክቡራንን ሰማዕትና፣ እዚ ዜና ቫቲካን እዩ። ዝሓለፈ ቅዳም ዕለት 3 ጥቅምቲ ድሕሪ ቀትሪ ኣብቲ ኣብ ስፍራ እታ ክልተ ሃገረ ቫቲካን ዝርከብ በዓቲ ማርያም ሎርድስ ምስቶም ኣብ ሃገረ ቫቲካን ዝዓዩ ጉጅለ ጀንዳርመሪ ኣብ ዝዓረገ መስዋዕተ ቅዳሴ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን እሙናትን ኣስተውዓልትን ክኾኑ ተማህጸንዎም። ስልጣን ኣብ ብርሃን ወንጌል ተመስሪቱ ልዕሊ ዅሉ ንካልኦት ኣብ ምዕቋብን ናይ ምስናይን ክእለት ከም ዝግለጽ ኣጉልሑ። ምግልጋል፣ ምዕቋብ ከምኡውን ምክልኻል እዘን ሰለስተ ግስታት እዚኣተን ንመንፈስን ዕላማን ተጸምዶን ናይዚ ዝሓለፈ ቅዳም ዕለት 3 ጥቅምቲ ድሕሪ ቀትሪ ኣብ ስፍራ ኣታኽልቲ ቫቲካን ኣብ በዓቲ ማርያም ሎርድስ ብርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣብ ዝዓረገ መስዋዕቲ ቅዳሴ ንምክፋል ንዝተኣከቡ ምእመናን ናይ ዘካፈልዎ ኣስተንትኖ ቃል ኣምላኽ ኣርእስትየን ዝነበራ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ልዮን ነዞም ኣባላት ዓቀብቲ ጸጥታ ሃገረ ቫቲካን ኣብ ዘካፈልዎ ስብከት ቃል ኣምላኽ ሰራሕተይናታት ግራት ወይኒ ጐይታና ምዃኖም ብምምልካት እዮም ዘስተንተኑ። እዚ ኸኣ ነቲ ንቦታታትን ኣፍ ደጌታትን ህንጻታትን ልዕሊ ዅሉ ግን ንደቂ ሰባት ናይ ምክንኻን ዝተዋህቦም ሕድሪ ዘመልክት እዩ ዝነበረ። ሓልዮት ሓደ ካብቲ መለለዪ ባህርያቶም ከም ምዃኑን ኣብ እተፈላለየ ኩነታት ክርአ ዘለዎን ኣኽብሮት ዘመንጩን ኣገዳሲ ዕማም እዩ። ንኻልኦት ብትሕትናን ብተወፋይነትን ብምስትውዓልን ንምስማዕን ንምስናይን ናይ ምዕቋብ ብድሆ ከም ምዃኑ ኣስተንተኑ። ስልጣን ኣብ ብርሃን ወንጌል ተመስሪቱ ልዕሊ ዅሉ ብሚዛናውን ጽኑዕን ኣኽብሮት ናይ ምዕቃብን ናይ ምስማዕን ንኻልኦት ናይ ምስዓብን ኣብ ዘለዎ ክእለት ከም ዝግለጽ ኣስተምሃሩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኣስዒቦም ኩሉ ሳዕ ናብ ኣምላኽ ክጥምቱን መዓልትታቶምን ኣገልግሎቶምን ንዓኡ ብሕድሪ ከወፍዩ ድማ ጻውዒት ኣቕረብሎም። ብንጹርን ብሰላማዊ ልብን ክመላለሱ ዘኽእሎም ሰላም ኣምላኽ እንደገና ክረኽቡ ድማ ኣተባብዕዎም። ኣብ ማእከል ህይወቶምን ኣገልግሎቶምን ለውሃት ብኸመይ ከም ዝግለጽ ዝምህረና ኢየሱስ ክርስቶስ ክኸውን ከም ዘለዎን ብትሕትና ኢድ ንኢድ ተተሓሒዝና ክንከይድን ብምሕረት ልቢ ጣልቃ ንምእታው ትብዓት ዘለዎ ስልጣን ክኸውን ከም ዘለዎ እውን ኣዘኻኸሩ። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ከም ዝገለጽዎ ሰናይ እተምሃረ ልብን ኣእምሮን መግለጺ ናይ ሓደ ጀንዳርመሪ ከም ምዃኑን እቶም ንኻልኦት ዘዕቁቡ ሰባት ቅድም ቀዳድም ኣብ ውሽጦም ሓቅን ፍትሕን ሕያውነትን ኣኽብሮትን ክሕልው ከም ዘለዎም ገለጹ። እዚ ተልእኾኦም ንቑሓት ክኾኑ ዝሓትት እኳ እንተኾነ ናብ ዝዓበየ ነገር ከም እተጸውዑ ንገዛእ ርእሶም እውን ብጥንቃቐ ክሕልው ከም ዝተጸውዑ ኣመልክትሎም። ልቦም ከይተርር ንኣምላኽ ወትሩ እዙዛትን ንኻልኦት ከኣ ኣቓልቦ ዝመልኦም ምእንቲ ክኾኑን ከምኡውን ንሕልናኦም ክሕልውዎ ከም ዘለዎም ማዓድዎም። ሕልና ብንጽሕና ምእንቲ ክዕቀብ ብሕልና ምእንቲ ክትቅጽሉውን ንሕልናኹም ክትሕልውዎን ነፍስ ወከፍ ሰብ ተቐባልነት ከም ዝረኸበን ከም ዝተደገፈን ብምርግጋጽ ንበይኖም ከም ዘለዉ ኮይኑ ከይስምዖምን ኣብ መንጎኦም ዘሎ ሕውነት ክሕልው ድማ ማዓድዎም። ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት መደምደምታ ናብ ቅዱስ ሚካኤል ሊቀ መላእክት ጠበቓ ዓቀብቲ ጸጥታ ሃገረ ቫቲካን ነዚ ፍሉይ ሓላፍነት እዚ ብሕድሪ ያወፈይዎ ነቶም ንብዙሕ ዓመታት ዘገልገሉ ከምኡውን ነቶም በታ ዕለት እቲኣ ማሕላኦም ዝፈጸሙ 15 ሓደሽቲ ኣባላት ንመን ከገልግሉ ከም ዝመረጹን ተልኾኦም ከቶ ከይርስዑን ኣተባብዕዎም ጐይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣገልግሎቶም ከነቓቕሕ ብምፍቃድ እሙናትን ኣስተውዓልትን ክኾኑ ኸዓ ኣተባብዕዎም።
1: ናይ ቅዱስ መንበር ጸሓፊ ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ላሪፑብሊካ ምስ እተሰሜና ኢጣልያ ዕለቶ ጋዜጣ ኣብ ዘካይዶ ቃለ ማሕትት ኣብ ቃዛ ዩክሬይንን ኢራንን ህዝቢ ይሳቀ ኣሎ ኪየቭ ንርእሳ ናይ ምክልኻል መሰል ኣለዋ ሰላም ናብ መሰረታዊ ሰብኣዊ ክብርታት ምኽባር ይጠልብ ዝብል ሓሳብ የጉልሑ። ካርዲናል ፔትሮ ፓሮሊን ጸሓፊ ቅዱስ መንበር ካብቲ ኣብ ኒውዮርክ ዝተኻየደ ሓፈሻዊ ባይቶ ሕብረት ሃገራት ተሳቲፎም ድሕሪ ምምላሶም ምስ ላሪፑብሊካ ምስ እተሰሜና ኢጣልያ ዕለቶ ጋዜጣ ዕለት ሓደ ጥቅምቲ ኣብ ዘካይድዎ ሰፊሕ ቃለ መሕትት ከምቲ ኣብቲ ሓፈሻዊ ሓደ ጉባኤ ዘስምዖም መደረ ኣብ ሓያሎ ብዓመፅን ግጅትን ዝተሓሰዩ ከባቢታት ዓለም ዘሎ ኩነታት ብምድህሳስ ውግኣት ምውዳእ ኪኖ ስነ ሞጎት ዕብለላን ንዘይመዓርነት መወዳእታ ምግባርን ምኻደ ከም ዘድሊ ዘስመርሉ ሓሳብ ደጊሞም የጉልሑ። ካርዲናል ፓሮሊን ኣብቲ ዘካይድዎ ነዊሕ ቃለ መሕትት ብዛዕባ ቅልብላው ብዝሓ ጎናውነት የስተንትኑ ሰፊሕ ኣሉታዊ ኣረኣእያ እዚ ኣብ ሕቡራት ሃገራት እውን ከይተረፈ ብጭቡጥ ይንጸባረቐ ኣሎ። እዚ ከምዚ ኢሉ እናሓለወ ካብቲ ምትእኽኻበቲ ኣዝዩ ዝጐልሐ ሓደ እወታዊ ጉዳይ እንተሓለወ ናብ መትከላት ኣህጉራዊ ሕጊ ምምላስ ዝብል ጻውዒት ምዃኑ የመላኽቱ። ከምቲ ርእሰ ሊቃነ ጳጳሳት ኢሉ መበል 14 ኣብ ጉሩም ሰብኣውነት ዘርእስትዖ ድማ ልእኽቶም ዘግልሕዎ መሰረታዊ ሰብኣዊ ክብርታት መሊሶም ብኣድማሳዊ ደረጃ እንተተሓቒፎም ኩሎም ኣብ ኣህጉራዊ ጉዳያት ዝነጥፉ ድማ ኣብ ፖለቲካዊ ድሌታቶም ዳግ ማይ ምዘረጋግጽዎ ክኸውን ዝኽእል እዩ። ምጥፋዕ ሓድ ሕዳዊ ምትእምማን ቀንዲ ጠንቂ ናይ ዝቕልብላ ምዃኑ ብምምልካት ብመንፅር ዝቕየር ንኣድማዕነት ህሉ መሓውራት ክግምግም ዝኽእል መስርሕ ቀጻሊ ጽገና ጥራይ እዩ ዝተሓደሰን ንዕላማ ዝምጥንን ብዙሓ ጎናውነት ምትእስሳር ክምፅእ ዝኽእል ይብሉ ካርዲናል ፓሮሊን። ናብ ኩነታት ውሽመት ዓረብ ምልስ ቢሎም ልዕሊ ኩሉ ሰላማዊ ህዝቢ ዝኸፍሎ ዋጋ ብዕሙቀት ዘሰክፍ ምዃኑ ብምምልካት ዝተኻይዱ ምዝርራባት ነባረ ፍታሓ ከምፅእ ከም ዘይከኣለ ኣብ ግምት ብምእታው እቲ ዝካየድ ዘሎ ዘይቀጥታዊ ርክባት ብቀረባ ይከታተልዎ ከም ዘሎ ድማ ሓቢሮም ናብቲ ኣዝዩ ከቢድ ኮይኑ ዝቕፅል ዘሎ ሰብኣዊ ኩነታት ቃዛ ኣቕኒዖም ንኣስታት ሽሕ ተምሃሮ ዝቕበል ቤት ትምህርቲ ፓትርያርክ ላቲናዊ ርእሰ ሰበኻ ኢየሩሳሌም ዳግማይ ከም እተኸፍተ እዚ ድማ ተኣምር ብልካ ክትገልጹ ዝከኣል ምዃኑ ብምግላጽ ቤተ ክርስትያን ንኹሉ ከተቐርቦ ናይ እትደልዮ ምልክት ተስፋ እውን ምዃኑ የስተብኽሉ። ኣብ ዩክሬይን ዘሎ ኩነታት ናይ ብሓቂ ከቢድ መዓት ምዃኑ ካርዲናል ፓሮሊን ገሊጾም ገና ከም ዘየብቅዐን እዚ ዝቐርብ ዘሎ እዋን ክረምቲ ንህዝቢ ገዛእ ርእሱ ናይ ምክልኻል መሰሉ ክነፍግ የብሉን ቢሎም ማዕረ ማዕርዩ ድማ ጻቦታት ኣብ መወዳእታ መብፅሕ ኣድላይ ምዃኑ ኣጉሊሖም። ስለዚ ድማ ቅዱስቲ መንበር ቁልጡፍን ኩሎ መድያውን ኣድማዕን ተኽሲ ደው ንምባል ዝዓለመ ኩሉ ተበግሶ ከም እተተባብዕ ደጊሞም ይገልጹ። ቫቲካን ብዝኾነ ይኹን መገዲ ክትሕግዝ ድልውቲ ምዃና ደጊሞም ብምረገጋጽ ንጹሓት ሰባት ዝቃትሉ ዘለዉ መጥቃዕትታት እናሓየለ ብዝኸደሉ ዘሎ እዋን እቲ ልዕሊ ኩሉ ስክፍትኣ ንኣህጉራዊ ሕጊ ብጥብቂ ምኽባር ምዃኑ ኣስሚሮም ንነዊሕ እዋን ዝጸንዕ ፍታሕ ኣብ ኤውሮፓ ንጸጥታን ምትሕበባርን ዳግማይ ተወፋይነት የድሊ ኢሎም። ድሕሪ ልዕሊ 3 ዓመት እቲ ኣብ ሱዳን ዘሎ ግጭት ዘባዊ ይኸውን ከም ዘሎ ኣብ ኢጣልያ መንበረ ጥበብ ትሪየስተ ናይ ስነ ኣህጉራዊ ዝምድናታት መምህር ፌዴሪኮ ዶኔሊ ሓቢሩ። እዚ ብተሳትፎ ዝተፈላለዩ ዘባውያንን ኣህጉራውያንን ናይ ደቂ ተዋሳእቲ ዝጓሃሃር ኮይኑ እቲ ሰብኣዊ ህፁፅ ኩነታት እናኸበደ ከም ዘሎን ኣብ መንጎ ሰራዊት ሱዳንን ናይ ቅልጡፍ ደገፍ ሓይልታትን ብዝካየድ ዘሎ ዓመፅ 14 ሚልዮን ሰባት ከም እተመዛበሉ ጸብጻባት ውድብ ሕቡራት ሃገራት ተጠቒሱ የመላኽት። እቲ ኣብ ሱዳን ዝካየድ ዘሎ ኩናት ናይ ውክልና ውግ ጥራሕ ዘይኮነስ በብቕሩብ ዞባዊ ግጭት ዝኾነ ዝተፈላለዩ ግዳማዊ ተዋሳእቲ ብቐጥታ ይኹን ብተዘዋዋሪ ንናይ ገዛእ ርእሶም መርበባት ጽልዋ ዝድግፍሉ كونات حد حد مخانو اب ايطالا منبرت ببتريسته نايسن اغورازم دناتات ممهرن اب واشنطن اب زركب معكل ويلسن تمارا مارن فيدريكو دونيلي نتي على 15 ميازيا كل تشعن سران سرستان حمت محرد اب السودان استبارا عقجت بمتنتان كاب ادما نايت فطر صقاتاتن نقد اصوارن دق سباتن زملكات حق اينا السقر حقراو قطباتاتن ناقر رزخيت زولكونات مخانو نزينا فاتيكان اب زهبو مقلسي يستبهل أبي مونغو جنرال عبد الفتاح البرهان زمرح سراويتن بجنرال محمد حمدان داقالو زمرح حيل تتكلطف داقفن ندعي سلست عمتات زكايل زولو عمتن دماوي قجتن أبزو وانزي أبي تقار ساكتما دوبوب دارفورن أبي معرابا وكفالة حاقرك عند أردي نقص والتحدراتن زقون الزوبة نيالا اون مدكات يغطر مهلاو بمملكات ابتا ابزحالة فعامت سراويت سودان كاب حيلتات كلتف داقف داقماي زمنزعة رأسا كتمام معكلاي مبراق اقزات الجزيرة واد مداني اون مدكات كمز تفتسامة يقول لحن اتي ازيو اقداس دما كوردوفا سمن دوبوبن مقرابن ابزبل سلسة زباطات استمقاقل كوينو يقدس المهلاون ازو دما ابمون قستفرالي كبابتات مكوز زار حد عينت سنو وطناو متأسسار زوك المخانون دونيلي ابريهو سراويت سودان نكارتم داكماي بمكوز زار نمبزحتيو سمنو مبراق اب ايدو كمزا طوان حيريتات قلتوف داقف دما اب دار فرو هلاوي او ادليلو يركب كوردوفا لكع أب معكل زركب نظام كل تكبابتات كراخبهم ويكفلاليهم زخ البطا ايو كابز حالفو نيمت حلالفو السبع وقودات مالت أب منغو دارفور معكلاي سودانين دوبوب سودانين نزولو متسسارن كاربن مسمارات وساني ايو بقوقو أبيلو قزعتاوي ميزان زرخ بلبوتا اي كوردوفا نتدرو اب سودان زولو جبوت مبتتان مدل دال وسان مريت مخانو اون يستبهل ابتاز حلف عامت بسراويت سودان داقماي زتتحزت كتما كارتم زولو كنتات زلاقي ايكونن سب السلطان مملاس هزبن ابتا كتما يتبابعو كانتها اللوه اتا كتما قن بمسارتو تحميسان بتوقع عانيان تحتا قرد سملو بملو تهاسيو اقل دستمو خابي اقل قلوتات كابي تقم وصائي اباي تعانيو لعلو خلو دما بزوح هزبي كهاد دم تقديدو ايو سلزي بقالي من قدي اب منغو ممحداراوي مملاس رسا كتمان حقينا مملاس حبرة سب سودان فللي كنقبر اللونا اتي كنات ميازيا كلتشان سران سرستان عام بتمحرد كابز جمرات حيزو استاد عصر 4 مليون سبات كاب سودان كهار متقديدهم 9 مليون ابوشت حاقر تمزابيلهم 4 نتبربعة مليون دما سقر دوب تمزابيلهم ايام قصر زموتو دما نمرققات زي كعال كم زخونان كم زبحال اون انتو احادة 250 شح مخانو ايو زفل نقص والتحضيرو حيلتات نرسا كتما السمين دارفور الفاشر كمزيت قوزهات ارون ودب حبرات حقرات ابتن كردامت سرستما حالتات مدكعاتي حيلتات كلطف داقف دمع لعلي شدشتا مئت السبات كمزيق اتالة زلو قمت يقرب كلتيوم وغانات نايت قدشت ابزح الفا عمتات زسكا حكا حقبانات جاملاو قتلات شوية سكياتن صوتاو عمت انفتسيموم تباحيلوم يخصصو الفاشر بمتانو ملكة نايتي اهقراو ملاش زنبرة درتنات ايو نيرو انكبل نايسن اهقراو زمدناتات ممهر فدريكو دونيلي ابزحبو مقلت سحبيرو بزوح ترعان اقراتات فتنتات شمقلنان اهقراو حق كخبرن ساوعتك اريبو ايو انتخوناقن اتموغنات كالسي دو كبلو زخلوم متببع وي بزيادة نتيحاد حداو قجتك وارزو زخلوم كونتات كقرب ايتا خالن حلافنت نايتي معاتن بدلات نحادة تواسا ايترايز ملكات ايقونا نتوم نتكجت زوغوها هرو قداماوي مرببات مفتح كساب زي تراخبه اتي ابلالي اتوم تواقات سودان ترايزة تاكورة اهقراو تساقتي فتح كمت ايك الين ازدما فتحين مدلايت الكانم تاوز قبر تسحري زسناخ المخانو يبرهو اتا افريكاوت حقر اكال سفيح زوباون اهقراون مفحفحاتن ايا نعبنات قبتي نسودان كم قداي حقراوي دحنات تقاطران أبوشت دواو دوباتا نمرققا أن نكايرو هلاوي مخانو ان فلتو قداي عباين اقداسيت يابن تارو سعودي عرب اب مرقاق ايح بحرن معقاب حادن نتحاقر سودانان تقدس ابزق ارابع اوان بناي حبرات حقرات ناتا هقراوتان اخو حق اتات مركاب بزعبا سودان زق ربوت ابتاب اوان كاب حبرات امارات عرب زنك اساقسو والكاسباتن اقالاتن وي اب اوز تمزقابو اب ململا مولا مقوع عزيان موفارن بوحدو كل التشح عصبات نبرو التهدرات كولومبيا اب سودان بجكا ازي سب البنفرتن اتصوارن نحيلتات كلتوف دقف كميجي رمل علترا كمزتت اوتو اقالعو اب دار فورن كوردوفان كمزركب اون يقلت اب دحريت روسيا چاينا تركن حويسو زتفلالي تواسات اون اللوا كالو اوت بملك عمدراوي مداي من السودان زيادة متأسسار زلوان اون ابزق عربا اوان ابسامين اتيوبيا داق مايزل عالزلو قجت اب مانغو كارتومن اديس ابيبان ماليسو واتريال عال اللو كونات حاد حد سودان دروت افافي كالا سحايل مالت اب دوب سودان اتيوبيا زلو واترزا قاددن ابتي بال فاشاقا زفلت كباب زملكات ايو ازدما اب تاريخ ناي مسيحة حابات معكال زخونن ابتي زوبا كاب زلو فريام كباب حالسل زقوانه نعصر تتات عمتات عب مونغو خلطيو منغستات زتاقابره زي واق عاوي سمم مصارات بأشعاد زقوطرو حرستات إثيوبيا مبزاحت يوم بهير أمحارا عب تحتي واق عاو ممحدار سودان نتماريت كحرسو أخيلو إيو عب زحالفو عمتات جن لقع كمتي اب مانغو سراويت سودان مصرن متخخاب ربحاتات نامعبل ابسخة لزنا برا اوان اتيوبيا بقاندون حيلتات كل طف داقف تحق زبلكس اوان يقرب ايو اب مودات عمان ايان نايزيك اللاسي كونتات ابحاد سيرن ما اكلاي قزين زل حلواغاز غفل حقرات بقادام النتج اد ايا نزقولو اب قموت بمقتاو اتو كونات حقراو دوبات زساقر كم زقوانان كلو اب دارفور زفتسام نجاد سعبين زلوو ايو اتيك اداماي تسلوا حماق اقات امو كوينو بقات تتصب اوي قداز ملكات كوينو لومي تشاد لعلي حادن بحموشت مليون سدتيناتات تانقد ألا لعلي حادة نت بربعة مليون سودانويان مخانم دما ودب حبرات حقرات يحبر كالي روق أحيب الدوني اللي وسيخو دوب سودان أصوار توعقاتي رأسمالين مربابات نقدن زي حال فلو أفدق سقرة حقراو كتابا إيو كومو أون مسليبيا أفدق نايتوم نتقج تزقوها هورو مربابات ناي سنمن كسقاس مسمر كوينو ألو انكبل نزينا فاتيكان زحابو مقلاتي يزا لازم كبراتنا كبران سمعتنا سلام كتتالكم نمسكن ناي لومي مدب فنونا ابزي الزازم ابنت محمد فنوك صابن الراقب بدحنا سلام تنحو يتبارك يسوس كريستوس لاوليتور يسوس كريستوس